تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. UIBFM. Feeling my way through the darkness.

بتعرف إنه أكو تصرفات بسيطة كلش بس تأثيرها كبير؟ فإذا دخلت لي مكان وفتحت الباب وكنت أنت أول شخص بالدخول، فإذا لزمت الباب للي بعدك هذا يعكس ذوق واحترامه. هذا التصرف بسيط ما يكلفك شيء بس يترك أثر حلو ويعزز روح التعاون واللطف بين الناس. فالأخلاق ما تنقاس بالأفعال الكبيرة، تنقاس بتفاصيل صغيرة إحنا نتركها ورانا.

مرات هواية يصادفونا أشخاص وهم بنص الطريق وتشوفهم ما منتبهين أصلاً إنه هم داي عرقلون الحركة. الطريق مو أن وحدنا، هو مساحة مشتركة. كل ما كنا أكثر انتباه تصرفاتنا صارت الحركة أسهل وأريح للكل. لذلك من الذوق ومن احترام المكان إنه نتجنب نوقف بنص الطريق أو بأي مكان ممكن يضايق الناس ويعطل حركتهم.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الموبايل صديق الكل وموجود وياك بكل مكان، بس مشكلة إذا خلص شحن، وهواية ناس تستخدم الموبايل وهو على الشحن، ألعاب وتصفح ومكالمات وممكن أنه يتفرج، لكن هذا الشيء ممكن يسبب بارتفاع الحرارة للبطارية، والاستخدام المستمر وهو على الشحن يرفع حرارته أكثر، ويزيد الخطر إذا صارت شرارة بسيطة وتحولت إلى حريق لا سامح الله. فخلي وقت الشحن هو وقت راحة لجهازك وإلك.

خط الثلث سيد الخطوط العربية، واحد من أجمل الخطوط وأكثرها فخامة، وصار عنصر أساسي بتزيين المساجد والقباب وكتابة العناوين المهمة. سموه الثلث لأن ينكتب بثلث عرض القصبة اللي يستخدمها الخطاط، ورغم جمال اللافت يعرف عنا بأنه هو من أصعب الخطوط العربية تعلماً واتقاناً، لأن يحتاج الدقة عالية وتحكم كبير بحركة القلم وبزوايا. وترجع القواعد الأولى لهذا الخط إلى ابن مقلة اللي أسهم بتطوير فن الخط العربي ووضع إلى أسس هندسية. فإذا ردت تصير خطاط محترف لازم تتقن خط الثلث.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
1: Where's the love?
2: الرصيد مو بس بالبطاقة اللي نصرف منها أو ضمن موبايلك. الرصيد هو وقتك وطاقتك، والمهم تعرف على شنو تصرفهم. فلا تخلي ساعات يومك تضيع بأمور ما تضيف لك أي فائدة، ولا تستنزف طاقتك بنقاشات أو مشاكل ما تستحق. وجه وقتك للشي اللي يطورك، واستثمر طاقتك ويا الأشخاص والناس اللي تقربك من أهدافك.

تستعير شيء من شخص مقرب منك لأن احتاجته بشكل مؤقت، هذا شيء طبيعي. بس إذا احتاجته مرة ثانية راح ترجع تستعيره؟ ممكن يكون هذا السؤال نطرحه على نفسنا، لأن إذا احتاجيت شيء مرتين بمعنى لازم تشتريه.

الجلد هو أول حدودك ويا هذا العالم الواسع، يحميك ويخليك تشعر بكل الأشياء اللي تحيط بيك، وهو أكبر عضو بالجسم كله. لذلك لازم تعتني به كل الزين من الشمس والحروق والإهمال، لأن الجلد هو درعك اللي ما ممكن تستبدله.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مساحة الهاتف لا تستهين بها، وحاول دائما تحسب شقد عندك مجال، ورتب ملفاتك بين فترة وثانية مثل ما ترتب غرفتك، لأن امتلاء الذاكرة يخلي الجهاز بطيء، والاحتفاظ بملفات وصور أنت ما تحتاجها هذا رح يأثر على أداء التليفون.

إذا كان عندك فرصة تنوع مصادر دخلك فهذه فرصة كل الزينة. لا تعتمد على مصدر دخل واحد وبس، لأن وجود مصدر إضافي مهما كان بسيطة رح يمنحك استقرار مالي أكبر ويساعدك تواجه الظروف الما متوقعة. وممكن تكون عندك مهارة تمتلكها أو مشروع صغير أو عمل إضافي يتناسب ويا وقتك وقدراتك، بنفس الوقت راح ينطيك استثمار للأمان المالي قبل ما يكون زيادة بالأرباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

القرار لازم يكون نهائي، ولا كل مشكلة إلها باب واحد. أحياناً نحتاج أنه نجي على نفسنا شوية، نوسع نظرتنا ونسمح أنه نفكر بطريقة مختلفة. فكل ما كانت نظرتك أوسع صارت خياراتك أكثر، وصار تعاملك ويا المشاكل أهدأ وأفضل.

قلب العاصمة بغداد، وبين الكرادة وشارع السعدون ساحة كهرمانة، واحدة من أشهر معالم العاصمة والأكثر حضوراً بذاكرة البغداديين. هذه الساحة تشتهر بتمثالها المميز اللي يجسد شخصية كهرمانة من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي واقفة بثبات وبيدها الجرة وتحيط بها الجرار اللي اختبأ بها اللصوص. هذا المشهد اللي يرمز للذكاء والشجاعة. هذا التمثال صمم النحات العراقي الكبير محمد غني حكمته حتى يكون مع مرور السنوات جزء من هوية بغداد البصرية والثقافية، وواحد من الرموز اللي تستحضر الحكاية والتراث والفن بآن واحد.

إشعار يطلب السماح ضمن تطبيقات معينة، وقبل ما تضغط على زر السماح توقف لحظة واسأل نفسك فعلاً يحتاج كل هذه الصلاحيات؟ فبعض التطبيقات تطلب الوصول للموقع أو الكاميرا أو جهات الاتصال وحتى الصور، ورغم أنه عملها ما يتطلب هذا الشيء، فتذكر أنه كل معلومة راح تشاركها هي جزء من خصوصيتك، والأفضل أنه تطبق الصلاحيات اللي يحتاجها فقط هذا التطبيق وتراجعها بين فترة وثانية، لأن حماية خصوصيتك تبدأ بقرار بسيط منك أنه ما تمنح البيانات للي ما يحتاجها.

الأقوى مو اللي يرد على كل كلمة، الأقوى هو اللي يعرف شو وقت يتحدث وشو وقت يترك للصمت مجال، لأن ممكن الصمت هنا يحكي بكلام أقوى من اللي أنت راح تسولف به. فالصمت مو معناه تجاهل الآخرين أو حتى الهروب من الحوار، هو معناه أنه تختار الوقت المناسب والكلمات اللي ممكن تصنع الفرق بالمواقف.

وقت نتمسك بفكرة ونعتبرها حقيقة مطلقة ونرفض أي رأي يختلف ويانا. لكن بالحقيقة الحياة تتعلم أنه الإنسان كل يوم ممكن يعرف شيء جديد، وكل تجربة راح تضيف لك زاوية نظر مختلفة. لذلك خليك سلس بأفكارك ولا تخاف أنه تراجعها أو تغيرها إذا اكتشفت أفضل منها. الفكرة اللي تؤمن بيها اليوم ممكن باكر تكون مختلفة.

0: من أجمل العادات العراقية اللي ما زالت حاضرة بكثير من المدن والأحياء العراقية استقبال الجيران الجدد بالطعام. فلما تنتقل عائلة تسكن بيت جديد يبادر الجيران أنه يرسلوا لها الطعام والحلويات تعبيراً عن الترحيب وتخفيفاً عنهم من عناء الأيام الأولى إلى أن يستقرون بمنزلهم. وهذه العادة ما تميز بين دين أو طائفة أو قومية، هي تنطلق من قيم الكرم وحسن الجوار والتكافل الاجتماعي اللي اشتهر بيها المجتمع العراقي.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

من أحلى النعم بالحياة إنه يكون عندك أصدقاء، والأحلى إنه تختار الصحبة اللي تدفعك للأمام مو ترجعك لورا. فصاحب الناس الإيجابيين اللي يشجعوك ويفرحون لنجاحك ويحفزوك حتى تطور نفسك. الإنسان يتأثر باللي يحيطون به أكثر مما تتخيل، فأحرص أن يكون محيطك مليء بأشخاص يمنحوك الأمل ويزرعون بيك الحماس ويقودوك للأفضل.

السيارة تمشي وفجأة بطل المي من الجامع أو حتى كلينس أو أوراق أو أي شيء موجود عندهم زايد. هذا المنظر كنا ننتقده وممكن أنه نسويه بإيدينا. موضوع مو سهل، فهذا ما يشوه منظر عام وبس، هو يسبب أضرار بيئية ويعرض الآخرين للأذى وممكن يعيق حركة الطريق. المشهد الحضاري ما تصنع الشوارع وحدها، اللي يصنعه تصرفاتنا اليومية واحترامنا للمكان اللي نعيش به. فنظافة هذا المكان تبدي من مسؤوليتنا الفردية، نحتفظ بهذه النفايات داخل السيارة ونتخلص منها بالمكان اللي يتخصص إلها.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ليش دائما نتوقع الأسوأ؟ مرات حتى قبل لا يصير أي شيء تبلش تفكر بالأشياء السلبية، إذا تأخر عليك رد، إذا صار موقف بسيط، إذا تأجل شغلة أنت تريدها، مباشرة يشتغل العقل على الاحتمالات المزعجة وتعيش التوتر والقلق. بس بالحقيقة مو كل شيء غامض معناه نهاية سيئة، ولا كل تأخير معناه فشل، ومو كل باب ينسد معناها انتهت الفرصة. حاول تكون متفائل، وهذا التفاؤل لا هو إنكار للواقع ولا تجاهل للمشاكل، هو أنه تعيش يومك وأنت مؤمن أنه راح يصير شيء حلو. فمرات اللي تخاف منه ما يصير، واللي تنتظره بخوف يطلع أبسط مما توقعته. فلا تحمل نفسك هم شيء بعد مصائر.

إذا تتساءل ليش الكثير من العراقيين يحتفلون بعيد ميلادهم بواحد تموز، هذا الأمر مو مصادفة. خمسينيات القرن الماضي كان الكثير من المواطنين يعرفون تاريخ ميلادهم بدقة، بس كانت ولاداتهم ما موثقة مثل ما هو موجود بحياتنا اليوم. ولما نظموا سجلات الأحوال المدنية منحوا عدد كبير منهم تاريخ 1 تموز كتاريخ ميلاد رسمي بغياب التاريخ الحقيقي، ولهذا السبب صار 1 تموز واحد من أكثر تواريخ الميلاد شيوعاً بين العراقيين، وتحول لقصة يتناقلها الناس جيل بعد جيل.

إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.